لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شبان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: يال ساندرا هاوينا تا خوشترو قازان جاتا زيداترا خودا سرداركي بريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكان دا بو سي جاشت نايب و سي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده ايس كريمن بكرا و ايكي بلاشوار بكرا
0: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدف تني بو صدف

0: بيستنا بخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اباش لايك و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

هبد بين عادي يا ماري ميرار جاني مكاتب اميرا من هرج مكيب بين جهوم مملكتي كورداي امير حنقل في سفري بزبرن حطان هيل

في خاري ما مخري هن الرابع خنا في سري مني ميمي هن الرابع عبر سجافي مني بيشا سلطاني مني بزكا سري بزماني مني ميمي هاروشي خنا قل هيد قرامو بقدري خدني كلهم

0: نادي بقري وقران حفال لومي منكين مالي قد يفاني من ذلالة لخواتي تولار سربي دريني
1: بشكرا
0: مالك قد بقلي وقران حفال قد من ذلالة لخواتي تولار سربي دريني مالا من ابل خدا دلال دل من هاتو پان پال خدا بوداره لا تار جمان جرنه مالا قد خاد بے کرالا بے منا نهر روز خلام واشلو شب کت کرداواری ببم اکو هر رو بیواران و سبه یالا المقابلی مجی پانه توت برده یا لار سر خوان درنه آده لیل دینه ای ای ای وی لیل دینه ای وی لیل دینه ای Acelere dinele ve dinele Akna hünşerine dine
1: Hey

0: مالي خوزيش خير اخوتي تريا ميلي من اضرر ما كنتش كاب عمري اخوتي تبا مالي شماتيكم ببو لو خاسيو تاو يو
1: دهوك راديو هشتو هاش بوينت بي هشتو هاش بوينت نا

0: نشتي لو
1: الهرجاكي هيليبن قهدارين زيدا عزيز وخشتبي الهرجاكي هيليبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با هموهين جاركادي جشنا بيك جبو بيشكش كرنا خلق كادي جبرنامه هوا برنامه هرسترانك چيرو كاكا

هندك جه درد بيجن قولك آغي لبنيا قلت هبويا وكبرك يان حلانك اتناف بي آغي دابو وهردوكا حفتي جارك الويري ايكو دو اديتنو السروي كبري اترينشتن اب اوينا ساكيني و سينان جهشت ورادي كتناف كتو خورتانو حتى مزنان جدا بلابو اجبركو شرمزاري بو كو كريف حش كريبا خو يان كتشا كريبا خو بكت هر وصال ديب قوتنا ملاو زاناين اينيجي زواجا مسلمانا و ازيان ادقاليك نابتنو يا حراما اجبر بيجي خلقي بجابكي كيم يان بشرمزاري ساعت كرابي اويني لو راجي سينان خو جلك نزیک ناکت اجبر دابون ریتا جبر حسیدی و چاف به نرابونا گندیان و خلکی به اوینا سینان و ساکینه هندکا درو دیف سینان کری ونان او گوتن سینان حش جزینیت کت کد بجن زینه کتا قراش چقردیه یلو

الفيروس ساكينة زور تورد بيت لي هندي هند حاج إج سينانت كات نشيت بيجيت لورا دما سينان قستا قندي تشكرديت كات وساكينة جدير بد بينيت في بندي بيت بيجيت كريبي من سينان سواربو لي جندو حيالو وصيا ديارة نافي جانيا وي جندو حيابو يان لجانيه يلو فسبيدي كفتي لسر ريكا چكور ديه يلو مندوكو جاوه ساكيناي لو سينانو بتنه لره يلو لي جاوه منكو ربي منزاني جاوه قيزن جب نكا شوطي هميان تفدا ليه يلو

الهرجاكي هيليبن قهدارين زيدا عزيز وخشتبي الهرجاكي هيليبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاركادي جشنبك جبو بيشكش كرنا خلقكادي جبرنامه هوا برنامه هرسترانك تشيروكاكا

0: بعد سلامت يا ربي عالمي سرتوي ويت بخير هرنا ويزنانوت بخير بينا ويزنانوت بخير بينا
1: البيري ساكينة زور تورد بيت لي هندي هند حاج انج سينانت كات نشيت بيجيت لورا دما سينان قستا گوندي چكورديت كات و ساكينة جدير بد بينيت وي بندي بيت بيجيت كريبه من سينان سوار بو لي گندو حيالو وصير ديارة ناوي جانيا وي گندو حيالو يان لجانيه يلو فيس بيدي كفتي لسرهيكا چكورديه يلو من دوكو جاوه ساكيناي لو سينانو بتنه لره يلو لي جاوه من كو ربي منزاني جاوه قيزن جب نكا شوطي هميان تفدا ليه يلو

الهرجكين هي لبن قهدرين زدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نفئك جبو بيش كش كرنا خلقة كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك چروكك.

الهرجاكي هيليبن غهدارين زيدا عزيز وخشتبي الهرجاكي هيليبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاركادي كشنا بيك جبو بيشكش كرنا خلق كادي جي برنامه هوا برنامه هرسترانك چيرو كاكا

هندك جدر دي بيجن قولك آوه لبن يا قنت هبويا و كورك يان حلانك اتنافي آوه دابو و هر دوكا حفتي جارك الويري ايكو دو اديتنو السروي كوري اترينشتن اف اوينا ساكيني و سينان جهشت ورادي كتناب كتو خورتانو حتى مزنان جدا بلابو اجبركو شرمزاري بو كو كريف حش كريبا خو يان كتا كريب خو بكت هر وصال ديب قوتنا ملاو زاناين آينيجي زواجا مسلمانا و ازديان ادگاليك نابتنو يا حراما اجبرويجي خلقي بجابكي كيم يان بشرمزاري ساعت كرابي اويني لوراجي سينان خو جلك نزيك ناكت اجبر دابو نريتا جبر حسيديو چاف بي نرابونا قنديانو خلقي بأبينا سينانو ساكيني هندكا درو ديف سيناني كري ونان او قوتن سينان حش جزينيت كت كود بجن زيني كتا قراشي چقرديه يلو

0: سلامت يا رب العالم يزرتبه او انت بخير هرنا ويزنانوت بخير بيلو ويزنانوت بخير بيلو
1: الفيروس ساكينة زور تورد بيت لي هندي هند حاج انج سينانت كات نشيت بيجيت لورا دما سينان قستا گوندي چكورديت كات و ساكينة جدير بد بينيت وي بندي بيت بيجيت كيريبي من سينان سوار بو لي گندو حيلو وصيا ديارة ناوي جانيا وي گندو حيبو يان لجانيا يلو فسبيدي كفتي لسر ريكا چكور ييلو مندوكو جاوي ساكيناي لو سينانو بتني لريلو لي جاوي من كوربي منزاني جاوي خيزن جب نكا شوتي هميان تفدا ليهو

سوشال ميديايا كو في حفتي جالك اكتيف بول جالما بختي ويسبي بول جالما دا ابيت بختي واسبي نبول جالما دا ان شاء الله حفتي ابيت بختي همي هافالا يسبي بيت جالما دا في تشان دي جام جاشنا داوي وفي خلاكي يا مدام سي مدام سباسيا غودارو بينا اللي تخوي تخوش تفي بكاين سباسيا كابيسنور بو هاف كاريت ماكو في حفتي جالما دا بونجور كنترولي ما مستوى زاد علي كاك ابراهيم حسن هروسا لسوشال جي في حفتي کمک ها فلان سپاسی وان جد که این سیاه دوکی روجر امیر نهیر خلیل حتی هفته آبد روز یک شنبه شف شاد و بختوار بن اب خطره.